فاكدوشي ويخل شموناتي مي حنوكا هني رود هلالو كودشي ولا نرجوت ليشتمش بعين إلا لنوطان بالبال كده.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه